0: مساء الخير، مساء المحبة، أحبة المستمعين عبر أثير تربل أول موجة 19.5 FM وعبر طبعا موقعنا الإلكتروني tripleo.com.au وأيضا ضمن الأب اللي كوميونيتي راديو بلس. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. واليوم الثلاثاء
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وأهلا وسهلا فيكم معنا وتابعونا.

0: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، ومثل ما ودناكم دائما بداية مواضيعنا المسائية هي موضوعنا القصير لهذا اليوم. بتتعدد الرحلات وبتتعدد السفريات، لكن كل إنسان عنده ذوق أو عنده حب للسفر، يا بالبر يا البحر أو بالجو. هذا موضوعنا اليوم، وأنتم أحبابنا المستمعين، أنتم من أي نوع بتحبوا الرحلات البرية البحرية أو الجوية؟ ورح نبدأ مع مين بحب يبلش، دكتور أو نادية؟ نادية شو رأيك؟ أي أنت من أي نوع بتحبي الرحلات البحرية الجوية أم البرية؟
1: والله الرحلات هي شوفي حسب الناس اللي وياك، هاي أولا يسوونك يعني
0: أجواء
1: حلوة، هاي دائما أقولها السفر مع الناس يعني ما تحسين بعدين بالإزعاج هذا الطريق. بالنسبة داخل استراليا أحب بالسيارة، يمتى ما يعجبني أوقف،
0: يعني برية بتحب الرحلات البرية،
1: فندق تكون السيارة هي البيت، هي كل شيء، وبتتمتعين بمناظر الطبيعة. أما بالنسبة للسفرات خارجية وكذا، أكيد الطائرة ما فيها مجال، يعني بالطائرة تردين توصلين حتى تشوفين الناس وكذا، وهاي أكيد بالطائرة. تبقى الرحلات البحرية أنا مو
0: مش كثير عندك،
1: أي مو كثير، يعني بالكروز أكثر شيء مثلا أسبوع أو ثلاثة أيام، يعني ماكسيمم، ما أحب كثير الطول. طبعا تعتمد على السباحة، في ناس لا، أنا من أقعد معاهم يقول لي أنا ما أقدر أركب الطيارة بالمرة، ما أركبها، فينتقل بالكروز من ولاية لولاية وبعدين يروح على المكان اللي يريده، يقول يعني ما أحس. وفعلا أنت إذا قعدت بالكروز ما تحس لا بالطبات ولا بالكذا، ولا كأنك قاعد بمدينة كاملة. هم حلوة مو ما أقول، بس تطول كثير. طبعا واحد يكون أكثر اشتياق لما يريد يروح مكان بالكروز شوية تطول السالفة. فالرحلات داخل استراليا حلوة، هي والله استراليا هي أجمل الدول، وفعلا انها يعني ما اريد اقول لكم تربعت بعد، خلاص الواحد تعود على استراليا، حتى لو راح تحسين تردين ترجعين باي طريقه من الطرق. اصبحت البلدان الباقيه طبعا تحسينها مو الك، فاستراليا هي الاول والاخير. وتمتعوا بالسياره وانتم ماشيين طبعا بشوارع استراليا، سواء كانت على كويزلاند، كينز، او تبدون ترحون جنوبا مثلا مالبن، وانتم سارحين على طبعا المناطق الاخرى، شوفون البساتين الحيوانات الى اخره، فتكون متعه يا جمانه. واذا اخذتي بعد الأكلات اللي أنت مثل شتى اليوم مثل هذا الشهر، إذا حبيتوا ترحون على مالبن يكون الفطور معاكم، يعني البوكس معاكم، تقدرون توقفون. وطبعا بالنسبة لشرب الشاي وكذا متوفر، مع أنه استراليا موفرة كل الاستراحات بأي مكان تروح، لكن أي لما يكونوا معاك ناس فهي هاي المتعة، هو الناس اللي معاك.
0: أكيد نادية كلامك كتير حلو. أنا بالنسبة إلي كمان، أنا والله مجربة رحلات البرية، يعني طالعين فيها مرة أيام زمان كنا نسافر من الكويت على لبنان، فالرحلات البرية أنا مش كتير برغبة، وخصوصا بعد ما طلعنا من لبنان من الكويت على لبنان وقت اللي صارت الأحداث واجهنا كتير صعوبات، ففعلا حلو مش حلو يعني السفر بالبر. أما بالجو صراحة هو الجو بخوف، لكن تعودنا على الطيارة والحمد لله، بشعر إنه رحلة الطيارة ممتعة وحلوة، وبنفس الوقت إذا في مطبات بتلاقي واحد بخاف منها. وأما البحرية هيدي اللي أنا إكس ما بحبها أبدا، بس ممكن إذا رايحة بالفيري من بدك تروح من منطقة لمنطقة بالفيري هيدي حلوة، أما كباخرة روح فيها جمعة جمعتين ثلاثة هيك رحلة بعيدة لا، ما مستحيل، ولا مرة مجربتها صراحة. ممكن تكون حلوة حسب معرفة من رفقاتي، ومنكم مرة رحتوا رحلة كمان
2: تجربة، بس تجربتك شغلة بسيطة، بس هذه مدينة كاملة حتى ما تحسين بالرياح.
0: بس بتضل بالبحر يا دكتور.
2: معلش
0: سبحان
2: بس
0: الله
2: انت رايحة
0: ممكن تحصل
2: سفينة
0: هبات بالبحر.
2: يعني صار احنا عندنا اذا تذكرين صارت هاوية وكذا. ايه بس ما حسينا.
3: ما تحس لا.
2: ما تحسين بيها
0: على كبر الهيبة.
2: مدينة 16 طابق وكذا. ايه وهذه
0: فأنا بالنسبة إلي يمكن ما مجربتها إنه بس مجربة فيها الكروز. رحنا مرة هيك حفلة بس حاول تسدني. وكمان إنه رحلات البحرية لما مجربتها لمسافات بعيدة بس مثل ما قلتوا ممكن تكون ممتعة وحلوة. فأنا بالنسبة إلي حبيت الرحلات الجوية وإن شاء الله يا ربي كل إنسان بيسافر بالطيارة بالبر بالبحر يرجع بخير وسلامة على بيته. وهذا أنا رأيي بالنسبة للرحلات حسب تجربتي.
2: أكيد هو شوفي يعني كملخص حسب الوضع مثل أنت استراليا ما تقدرين تسافرين خارج استراليا بالبر لأن هي جزيرة
0: صعبة هذه مصيبة.
2: فأفضل طريقة يا أما الجو يا أما البحر. بس الجو هو أسرع لأن أنت رايحة مثلا للميدل إيست أو رايحة لآسيا أو غيرها ما ممكن ترحين عن طريق البحر. فإذا الطيران يكون أفضل. وبس شوية شغلة واحدة بالطيران نوع الطائرة. لذلك أنا أقول لك مثلا طيران الإمارات القطرية الاتحاد طائرات ضخمة وأربع محركات شغلة المطبات يعني معقولة. بس طبعا أنا قبل أشهر طرت يعني من بتايا جزيرة إلى بانكوك. ومن سوء الحظ من هذه أم المراوح شايفتها هاي جسمه
0: هاي بتخوف
2: كارثة كارثة. يعني ساعة وثلث تقريبا بس ما أنا باوع على المروحة كل ريشها الطول سودة قلت راح توقف بينا هذه يعني
0: هاو المراوح كتير.
2: أم المروحة هاي كانت إحنا عندنا مثل بالعراق قلت أنا راكب بعرباين الكاظم. قبل كانت عندها عرباين الربل يجرها حصان يسموها عرباين الكاظم مدينة الكاظمية. يعني طب طب طب طب وفد شغلة تعبانة. نعم
3: لا بس السفر انت عندك واهس بالسفر
2: لا اكيد
0: هاي بس هو عم بيعطي رايه بالمروحه الطياره التبت المروحه
3: يعني يتحمل هو لازم ومره يجرب
2: ومره من سيدني الى كامبيرا ايضا بهاي الشراعيه
0: فاصبح الرحلات ممتعه جدا وكل انسان عنده قوه قلب يروح على اي وجهه بحبها.

خبرنا الأول لهذا اليوم، الغموض يلف قضية وفاة مصممة أزياء عربية داخل سيارتها. بعد اختفائها بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة الأسبوع الماضي، عثر على مصممة الأزياء المغربية بشرى المرزوقي وهي جثة هامدة داخل سيارتها بمنطقة المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتزامن مع اكتشاف الجثمان في السيارة، شهدت المنطقة استنفارا أمنيا كبيرا من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، حيث طوقت عناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية الموقع لإجراء المسح الجنائي وجمع الأدلة لكشف ملابسات القضية. وهبة مجدي تكشف للمرة الأولى عن مرضها الصعب. فاجأت النجمة هبة مجدي متابعيها بالإعلان عن تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة، وبأنها تخوض إلى رحلة علاج شاقة وصعبة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع متمنين لها الصحة والعافية. وظهرت النجمة أيضا في الصورة التي نشرتها عبر السوشيال ميديا من دون مكياج بملامح شاحبة ووجه متورم ومتعب، وهو ما أثار قلق الجمهور حول حالتها الصحية ومتسألين عن المرض الخطير اللي بتعاني منه والذي لم تكشف عنه تفاصيله وطبيعة مرضها من خلال منشورة، لكن اكتفت بالإعلان على أنها تواجه أصعب مرض وأصعب علاج. يعني أكيد إذا هي ما بدها تقول إن شاء الله بس ما يكون المرض اللي الله يبعده عنكم جميعا اللي هو الكانسر، ونتمنى لها الشفاء العاجل. صدمت النجوم بعد الإعلان عن وفاة ابن الفنانة نورة رحال. بكلمات مليئة بالحزن واللوعة، ودعت النجمة نورة رحال ابنها أليكس في خبر شكل صدمة كبيرة لمحبيها وزملائها في الوسط الفني. وأعلنت النجمة نورة رحال عن الخبر الحزين من خلال مجموعة من الصور اللي نشرتها لابنها الراحل عبر صفحتها على الانستغرام، والتي بدأ فيها شابا وسيما بشعر طويل أشقر وملامح جميلة، وعبرت عن حزنها العميق دون الكشف عن تفاصيل وأسباب وفاته. ومن زمان ما عرفنا أخبار الفنانة رغدة تشعل المواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة تبعية وكتير نعمة. بعد غياب لسنوات، أثارت الفنانة رغدة ضجة كبيرة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت فيها بملامح مختلفة وبإطلالة تحمل الكثير من الوقار والأناقة والاحتشام والاحترام. وكما نشرت النجمة السورية صورتها على السوشيال ميديا، وتمكنت من فترة قصيرة من تصدر الترند بسبب شكلها الطبيعي وأناقتها ببدلة كلاسيكية باللون الأسود، عبارة عن بلوزة وبنطلون من تصميم أنيق مع قميص أبيض بأكمام طويلة بارزة. ولفت الأنظار بشعرها الطويل الذي تركته بلونه الأبيض وبحركة الكيرلي الناعمة والطبيعية. وصادق الصباح يدافع عن ظافر العابدين ونادين الجيم، هذا ما قاله. بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له مسلسل ممكن، الانتقادات التي طالت القصة والإطلالات، والنجمة نادين نسيم الجيم، رد المنتج اللبناني صادق الصباح على الانتقادات، مؤكد أن الشركة المنتجة
للعمل عربية وغير معنية بالتصنيفات الضيقة فيما يخص جنسية الفنانين. وعلق الصباح على هجوم الذي شنه البعض على فكرة إسناد البطولة الرجالية إلى النجم التونسي ظافر العابدين، في حين أن الدور يحتاج إلى ممثل لبناني، مؤكد أن ظافر يمتلك كل المواصفات المطابقة لدور الطبيب زياد. وبدأ بالوسامة وصولا إلى الباع الطويل في الدراما العابرة للحدود، ولا سيما اللبنانية أيضا كما في مسلسل عروس بيروت، حيث أتقن اللهجة. أنا بقول ما فيها شيء لو دخل واحد من مش ضروري يكون لبناني طلب المخرج أنه يكون هو مع إحدى أبطال مسلسل لبناني أو غيره، كلنا منكون بلد عربي واحد وكلنا إيد واحدة، فما في فرق إذا قادر يحكي باللغة اللبنانية. خبرنا الأخير لهذا اليوم، طارق التلمساني يعيش في عزلة بعد مأساة فقدانه للبصر. يعيش مدير التصوير والفنان طارق التلمساني وحدة من أصعب الفترات في حياته بعد ما فقد بصره بالكامل إثر تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الأخيرة، لينتقل من صانع للصور أبدع خلف عدسات الكاميرا ولعقود طويلة إلى رحلة جديدة فرضتها الظروف عليه وهو المرض بعيدا عن الأضواء والوسط الفني. وتشير مصادر مقربة إلى أن التلمساني يخضع حاليا لرعاية طبية داخل منزله في القاهرة وسط متابعة من أسرته بعدما تسبب أزمته الصحية في ابتعاده التام عن الحياة العامة. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتو في رحلة إلى عالم الفن والمشاهير، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وعودة إلى برامجنا.

0: الخامسة مساء بتوقيت باريس.
1: إيمان الحمود،
0: فترة مسائية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: انتهاء الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. سلطان عمان هيثم بن طارق يختتم زيارة إلى باريس بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات. عشية جولة جديدة من المباحثات، قائد الجيش اللبناني يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. وزيارة لوزير الخارجية العراقي إلى سوريا هي الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. اختتمت في مسقط قبل ساعات الجولة الأولى من المباحثات للجنة العمانية الإيرانية المشتركة، والتي تسعى لترتيب إدارة مضيق هرمز في محاولة لإيجاد آلية تلتزم القوانين الدولية بشأن هذا المعبر الحيوي. من طهران، علي الباشا.
2: وفد إيراني بقيادة مساعد وزير الخارجية غريب أبادي وصل إلى عمان للبحث في التطورات الجارية في مضيق هرمز ومستقبل إدارة هذا الممر الاستراتيجي في إطار بنود مذكرة التفاهم. زيارة تأتي في وقت أعلنت فيه واشنطن تعليق العملية العسكرية في مضيق هرمز ومحيطه من الجانبين، واستئناف المفاوضات على المستوى التقني بين طهران وواشنطن يوم الثلاثاء في الدوحة. تصريحات التزمت طهران حيالها الصمت حتى لحظة إعلان التقرير، فقرروا وقف إطلاق النار، وإن كان خطوة هامة من وجهة النظر الإيرانية، إلا أن إيران تتهم واشنطن بانتهاكات أخرى. فطهران تعتبر أن تعيين أي مسار موازن في مضيق هرمز هو خرق لمذكرة التفاهم التي تنص على أن إدارة المضيق خلال فترة 60 يوما ستكون لطهران.

0: إيران التي تتعهد بإيصال عدد السفن التي تعبر المضيق بأمان إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الحرب، على أن تعين طهران بالشراكة مع سلطنة عمان الدولة الأخرى المشاطئة لمضيق هرمز آلية إدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي بعد انتهاء المهلة المحددة. كما أن رئيس البرلمان الإيراني في حديث هاتفي مع نظيره اللبناني أكد أن واشنطن لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بإرساء وقف إطلاق النار في كل الأراضي اللبنانية، ولن تلتزم أيضا بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط أو قيود. علي الباشا طهران، مونتي كارلو، دوريا.
1: وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وفي لقاء أخص به مونتي كارلو الدولية هنا في باريس كان قد أكد بأن سلطنة عمان ترفض فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز باعتبار ذلك أمرا محرما بشكل دولي، لكنه لم يستبعد إمكانية بحث خدمات بحرية طوعية. فلنستمع إليه.
2: لا شك نحن في سلطنة عمان حريصين كل الحرص على بقاء الملاحة في مضيق هرمز آمنة وسليمة وحرة للجميع، لأننا ندرك أهميتها وأهمية هذا المضيق للاقتصاد العالمي ولجيراننا ولجميعنا في المنطقة مما فيها إيران. وبالتالي في محادثاتنا مع الجارة إيران هي تقوم على أهمية كل ما نتفق حوله للمستقبل لتحقيق هذه الغاية، أن يكون ضمن القواعد المنصوص عليها في حدود القانون الدولي. نحن في سلطنة عمان أيضا ملتزمين بقانون البحار لأننا أعضاء في هذه الاتفاقية، رغم أن الإيرانيين ليسوا أعضاء في هذه الاتفاقية، ولكن في المحصلة النهائية هناك توافق بيننا أنه ما سوف نتفق عليه في إطار الحوار القائم حاليا بيننا يجب أن لا يخرج عن نطاق القانون الدولي.
1: استمعتم إلى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي متحدثا لمونتي كارلو الدولية. حركة الملاحة البحرية شهدت في مضيق هرمز تباطؤا في عطلة نهاية الأسبوع بعد إصابة ناقلة نفط يوم السبت بمقذوف، وذلك في ظل تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتزامن مع عقد أول اجتماع من نوعه إذن بين إيران وسلطنة عمان لبحث إدارة المضيق. اختتم سلطان عمان هيثم بن طارق هنا في باريس الزيارة التاريخية التي قام بها، هي الأولى من نوعها منذ توليه لسدة الحكم. اختتم الزيارة إذن بعد لقائه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزي. المباحثات ركزت على أبرز القضايا الإقليمية، كما تم خلالها توقيع مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. مفادتنا الخاصة سميرة والنبي كانت في قصر الإليزي وعادت بالتقرير التالي.
3: تكتسي زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق الرسمية إلى فرنسا أهمية بالغة، فهي تعكس انتقالا نحو مستوى أكثر طموحا يقوم على شراكات استثمارية أوسع وتفاهمات أعمق في مجالات الطاقة والتحول الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع خطط عمان لتنويع اقتصادها وسعي فرنسا إلى تعزيز واستتباب الأمن في المنطقة، وذلك في ظل التحولات الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أكد الجانبان أثناء حفل الاستقبال الرسمي في قصر الإليزي على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، كما تباحث حول أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عمان هيثم بن طارق على أهمية دعم خفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الممرات البحرية، وما يتطلب مرورا حرا وغير مشروط عبر مضيق هرمز. وتوجت هذه القمة بين القائدين بالتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة تتصدرها الطاقة والاستثمار والأمن الإقليمي، إضافة إلى مجال الفضاء. وتعكس هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم مدى متانة العلاقات العمانية الفرنسية التاريخية وتعزيز مسارات التعاون والشراكة الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. سميرة والنبي من قصر الإليزي، مونتي كارلو الدولية.
1: وعن أبرز نتائج هذه الزيارة سنتحدث في نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة برعاية واشنطن، مشيرا إلى أن الوفدين سيستأنفان الاجتماعات يوم غد الثلاثاء، يأتي ذلك فيما تتواصل حالة الغليان في الداخل اللبناني بسبب إصرار الثنائي الشيعي على رفض هذا الاتفاق. فايزة مصطفى.
4: بالتزامن مع مواصلة الأمريكيين تسيير المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم بين اللبنانيين والإسرائيليين، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن أولوية الحكومة تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية مع انتشار جيش بلاده في المناطق الحدودية. راجي وخلال محادثة هاتفية مع نظيره القبرصي أكد استكمال الحكومة خطة حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها أحد أساسيات التفاهمات الأمنية وتعزيز الاستقرار. وورد ما تحدث عنه المسؤول اللبناني ضمن اتفاق إطاري وقع عليه الطرفان في واشنطن بعد 5 جولات من المحادثات المباشرة ضمن 14 بنداً. كما نص الاتفاق على أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية الأمن والدفاع واتخاذ قرارات الحرب والسلم مع احتفاظ إسرائيل بحق الرد إذا تعرضت لهجمات من حزب الله. وستكون مفاوضات واشنطن فرصة لحسم قضايا خلافية في مقدمتها الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من أراضي لبنانية وآلية نزع سلاح حزب الله.
1: قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بحث مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي آلية تنفيذ الاتفاق الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع الماضي، ويطلع الجيش اللبناني بدور محوري في تطبيقه. إلى العراق، حيث تواصل الحكومة العراقية شن عمليات الاعتقال الواسعة المتعلقة بمكافحة الفساد. أعداد كبيرة من النواب والمسؤولين متورطون في هذا الملف. ريتا خوري.
5: شنت السلطات العراقية حملة اعتقالات واسعة شملت 67 متهما بينهم نواب ومسؤولون في وزارة النفط في خطوة لمكافحة الفساد يقودها رئيس الوزراء علي زيدي. تأتي هذه الاعتقالات قبل زيارته المرتقبة لواشنطن في محاولة لإظهار جدية الحكومة في الإصلاح وجذب الاستثمارات بعد سنوات من النزاعات. العملية استهدفت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد وأفضت إلى مصادرة 85 مليون دولار من أموال الفساد. ولا تقتصر الحملة على الفساد الإداري فحسب، بل تعد جزءا من تحرك أمني أوسع لتقويض تمويل الفصائل المسلحة الموالية لإيران ووقف تهريب النفط والعملة استجابة لضغوط أمريكية مستمرة. تزامنت هذه التحركات مع زيارة وزير الخارجية الإيراني لبغداد، مما يضع الزيدي في اختبار صعب لموازنة العلاقات بين طهران وواشنطن.
1: الحكومة العراقية أمهلت المجموعات المقربة من طهران حتى 30 أيلول سبتمبر المقبل لتسليم سلاحها للدولة. هذا التاريخ يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. في الأثناء، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى دمشق، هذه أول زيارة لمسؤول عراقي من هذا المستوى بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وسيلتقي بعدد من المسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع أديب الصوفي.
6: في مستهل زيارته إلى العاصمة السورية، عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اجتماعا مع نظيره السوري سعد الشيباني، حيث ذكرت وسائل الإعلام أن الجانبين بحثا في سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهتها، قالت الخارجية العراقية إن مباحثات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين السوريين ستركز على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية. وأضافت أن المباحثات ستتناول أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة. وفي جدول زيارة الوزير العراقي لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومع وزير الطاقة محمد البشير. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بين العراق وسوريا، كما قام العراق بتصدير كميات من نفطه عبر ميناء بنياس السوري.
1: وزارة الخارجية السورية نددت بالتوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب البلاد غداة تصعيد شهدته قرية في محافظة درعا دفع بالسكان للنزوح منها ليلا. هذا ما فعلته أيضا وزارة الخارجية التركية التي دانت أيضا تلك التحركات الإسرائيلية غداة توترات قرب هضبة الجولان دفعت بالسكان إلى الفرار. إلى ألمانيا، عملية أمنية واسعة للبحث عن مرتكبي جريمة إطلاق النار استهدفت مجموعة من الأشخاص راح ضحيتها حتى الساعة 5 قتلى على الأقل. تفاصيل أكثر مع كيري التخوري.
5: شهدت مدينة شتادي شمال ألمانيا التي يقطنها نحو 50,000 نسمة وتقع بالقرب من هامبورغ شهدت حادثة إطلاق نار دامية اليوم الاثنين داخل مركز لرعاية الشباب، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين. وبدأت الواقعة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم، حيث أعلنت السلطات عن تنفيذ عملية أمنية واسعة في وسط المدينة وتحديدا في شارع دانكر شتراسي، وشهد الموقع انتشارا مكثفا لقوات الشرطة وسيارات الإسعاف. وتمكنت الشرطة من خلال عمليات البحث والتدخل من اعتقال شخصين مشتبه في تورطهما، أحدهما
7: ومنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. رسائل تهديد غامضة تستهدف سياسيين وشخصيات بارزة في أستراليا والشرطة تطلب المساعدة. أطلقت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا نداء عاجلا للجمهور بالمساعدة في تحديد هوية شخص مجهول يوقع رسالة باسم بولت، أو بعد سلسلة طويلة من المراسلات التي أثارت قلق السلطات واستهدفت شخصيات سياسية ودينية ومجتمعية بارزة. وبحسب التحقيقات فقد تم رصد أكثر من 100 رسالة خلال السنوات 10 الماضية أرسلت إلى النواب ومؤسسات دينية وقادة مجتمعيين، وأيضا تضمنت محتوى يصنف على أنه تهديدي أو تنمري، ما استدعى إخضاعها لفحوصات جنائية دقيقة. وكما أشارت الشرطة إلى أن أسلوب الكاتب يتميز بإرفاق قصاصات من الصحف تشمل عناوين وأحيانا صورا لشخصيات عامة، بينما تركز النصوص في معظمها على قضايا الشأن الوطني والمواضيع ذات الاهتمام العام. وكما لاحظ المحققون وجود نمط لغوي متكرر يتمثل باستخدام البارز لحروف كبيرة مثل التي والإل والإف والهتش والإن داخل النصوص، ما قد يشكل خيطا مهما في تحديد هوية المرسل.

وخبرنا التالي: تحذير للسائقين في أستراليا، ساعات تفصلكم عن ارتفاع أسعار الوقود، اغتنموا الفرصة. تشهد محطات الوقود في مختلف المدن الأسترالية إقبالا كثيفا من السائقين لملء خزانات سياراتهم بالوقود قبل دخول التعديلات الجديدة على ضريبة الوقود، حيث التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو، طبعا وأكيد هو بكرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل. وكانت الحكومة الأسترالية قد أقرت في وقت سابق تخفيضا مؤقتا على ضريبة الوقود بقيمة 32 سنتا لكل لتر بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، إلا أن هذا التخفيض سيخفض إلى 16 سنتا فقط بدءا من الأربعاء 1 يوليو وحتى 2 أغسطس بعد قرار الحكومة تمديد جزء من الإعفاء الضريبي بدل من إنهائه بالكامل. وننتقل لخبرنا التالي: مقتل 6 أشخاص إثر إطلاق نار جماعي في ألمانيا. اقدم مسلح على اطلاق نار جماعي داخل مركز لإيواء النساء الحوامل والأمهات الشابات، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في واحدة من أكثر جرائم العنف الدموية في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

وسيدني تتحدى لفوضى الدراجات الكهربائية. وإليكم الإجراءات الجديدة. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز تخصيص 6.6 مليون دولار أسترالي لإنشاء مواقف مخصصة للدراجات الكهربائية المشتركة في سيدني بهدف الحد من تركها عشوائيا على الأرصفة وتحسين حركة المشاة. وسيحصل 16 مجلسا محليا على تمويل يصل إلى 200 ألف دولار لكل منهما، بينما يمول البرنامج عبر رسم قدرة 60 سنتا على كل رحلة بالدراجة المشتركة. وفي هذا السياق أكد وزير النقل جون جراهام أن الحكومة تدعم وسائل النقل المستدامة لكن لن تسمح باستمرار الفوضى التي تعيق المشاة، مشيرا إلى أن التجارب الأولية التي أظهرت انخفاضا في عرقلة الأرصفة بنحو 50% بعد تخصيص مواقف محددة للدراجات. وأخيرا تطورات جديدة في قضية سائق شاحنة أسترالي متهم بقتل مراهقة في تايلاند. تواصلت الشرطة التايلاندية التحقيق في قضية صادمة يتهم فيها سائق شاحنة أسترالي بقتل فتاة مراهقة تبلغ من العمر 17 عاما بعد العثور على جثتها داخل حقيبة سفر ملقاة قرب خطوط السكك الحديدية في مدينة باتايا السياحية. وتم توجيه اتهامات إلى الأسترالي سايمون بيتر كارمان البالغ من العمر 45 عاما تشمل القتل وإخفاء ونقل الجثة بالإضافة إلى اختطاف قاصر بغرض غير مشروع في قضية هزت الرأي العام في تايلاند. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية وعودة إلى برامجنا.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني والمتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: والآن مع مراسلنا في لبنان الإعلامي أستاذ كميل عبد الله.
1: من لبنان إلى أستراليا نطل عليكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM لنحمل إلى أحبائنا هناك صورة حية عن وطن يفيض نشاطا وإبداعا، حيث كان لبنان مسرحا للفن والثقافة، وتزينت الساحات بوهج الشعر، وتألقت المسارح بأصوات الموسيقى، في مزدانة القرى بالأسواق التراثية والاحتفالات الشعبية، لتبقى الروح اللبنانية نابضة بالحياة. ومهما ابتعدت المسافات نرسل هذا التقرير في رسالة بيروت وعدا متجددا بأن الوطن باق بالرغم من الصعوبات والتحديات. ومن بيروت العاصمة نبدأ مع مهرجان أعياد بيروت صيف هذا العام الذي ينطلق من الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية في رسالة فحواها أن الحياة تستمر بالفرح والأمل والتحدي. ويستعد الجمهور اللبناني لثماني ليال فنية ضمن فعاليات المهرجان تحت شعار ويبقى لبنان من 16 يوليو وحتى 28 منه، بمشاركة أسماء فنية لامعة. يضم المهرجان بين حفلات رئيسية لعل أبرزها الفنانة إليسا التي تتصدر قائمة النجوم. الفنانة عبير نعمي تشارك في إحياء فعاليات المهرجان في 16 يوليو 2026 بصوتها الدافئ وحضورها الراقي في أمسية ينتظرها عشاق الأغنية اللبنانية الأصيلة، وتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. الفنان الأردني الأخرس يحيي أولى حفلاته على مسرح آيات بيروت يوم السبت 18 يوليو المقبل في حفلة وسهرة وفي لقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة التي حققها في العالم العربي، ليقدم واحدة من أكثر السهرات الشبابية ترقبا هذا الصيف، وهو حاضر في الذاكرة وفي أنغامه وألوانه تصل إلى قلوب المغتربين كما لو كانوا بيننا. الفنان مروان خوري يحيي أمسية رومانسية يوم الأحد 26 يوليو. ومن بيروت ومهرجانها ننتقل إلى بلدة القبيات في شمال لبنان، والتي أحيت عيد الموسيقى بسهرة غنائية رائعة نظمها مجلس البيئة بالتعاون مع الصالون الثقافي في معمل الحرير التراثي وبحضور حشد من أبناء البلدة. رئيس مجلس البيئة الدكتور أنطوان داهر ركز على ضرورة أن نفرح رغم كل الصعاب، مؤكدا أن كل المشاكل الجسيمة الطارئة لن تنال من عزيمة اللبناني ومن حبه للحياة. ثم تتالت العروض الموسيقية والغنائية بتقديم من أن ماريا فهد والموسيقي وصانع آلة البزق الموسيقية المهندس جورج الشيخ، الذي تحدث عن أهمية هذه الآلة التراثية وطريقة صناعتها وقدم مقطوعات كلاسيكية. ثم جوقت القديسة مورو التي رتلت للمرة الأولى في الهواء الطلق، وقدمت بقيادة يوسف فهد باقة من الأغاني الغربية الذين أمتعوا الحضور بأغاني شرقية تفاعل الجميع معها رقصا ودبكة وغناء. ومن القبيات نزور بعقلين في منطقة الشوف التي احتضنت حفلة توقيع كتاب الرؤيوي كمال جنبلاط للباحث والفقيه اللغوي الدكتور ميشيل كعدي. الحدث الثقافي البارز استقطب نخبة من الوجوه السياسية والأدبية والاجتماعية، وتخلله قراءات نقدية ووجدانية متعددة الأبعاد مع كوكبة من المنتدين وأبرزهم الوزير غازي العريضي والشاعرة ميريش حادي حداد والكاتبة عبير عربيد ومدير المكتبة غازي صعب. المؤلف كعدي تحدث عن كتابه عن محطات تاريخية وثقافية جمعت المعلم بالقامة الأدبية الكبيرة مخائيل نعيمي وسط أجواء من التقدير والوفاء لفكر لا يزال يقضي ضوء دروب الحاضر والمستقبل. ويقول المهندس مازن عابد رئيس مؤسسة زادي الثقافية الناشرة للكتاب لإذاعتنا إن هذه النشاطات والتي تقوم بها المؤسسة هي جزء من كنز لبنان الذهبي والثقافي. في مبادرة لافتة قرر وزير الثقافة الدكتور غسان سلامي أن تكون مناسبة اليوم الوطني للتراث مخصصة لتراثنا الجنوبي وأثاره في المناطق المعتدى عليها، لافتا إلى أن الاهتمام بالحجر لا يعني عدم الاهتمام بالبشر، لأن الحجر يحمل ذاكرة البشر ويعزز هويتهم وشخصيتهم الوطنية، مؤكدا أننا في معركة شرسة لن نقبل بأن يبقى شبر واحد من الأراضي محتلة. كلام الوزير سلامي جاء خلال افتتاح فعالية حماية التراث في زمن الحرب في مقر المتحف الوطني في حضور حاشد رسمي وشعبي قدر بالمئات وعدد كبير من الفعاليات الجنوبية. اليوم العالمي لليوغا نشاط في لبنان، فقد نظمت سفارة الهند في بيروت النسخة 12 احتفاء بهذا اليوم في فندق سان جورج اليوغا من أجل شيخوخة صحية، وبمشاركة وحضور دبلوماسيين تتقدمهم وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامي. وكان تركيز على أهمية اليوغا ومنافعها على الروح والجسد وبخاصة لدى كبار السن. وقبل أن نختم جولتنا اليوم نتوقف لسماع بعض الأبيات من قصيدة وقف الحكي مع الشاعرة مريم باجوق التي أهدتها لإذاعتنا، وفيها تقول: وقف الحكي وقف الحكي والقلب عم بينزف في دموع والروح من القهر يا رب تعباني، عوطن عوطن عم تنطفي عبواب الشموع وزهور عم فرق الأيام دبلاني، صوت البكي على الغيم شد طلوع وصارت غيوم السما من الدمع خجلاني، طيف الهنا عبلادنا مقطوع يمكن لأنه بلادنا بالعز عمراني، يا رب يا رب عينك عوطن موجوع تلون بدم رجال وقلوب صواني، ويا شاهر عبلادنا سيفك المفجوع أرضنا بإذن الله من الرب منصاني، بهمة علي ومعروف ولياس وعمر هالأرض إلنا حق والصوت رح بيضل لبناني. ومع نداء وصلات الشاعرة مريم باجوق حيث الخشوع يعلو فوق الدموع والأمل يفتح أبواب الغد، ومع صوت الشعر وصدى الصلاة يبقى لبنان حاضرا في الذاكرة شامخا في الروح مصانا بالحق والأمل والرجاء. من بيروت عاصمة الثقافة والفن والإبداع كان معكم كميل عبد الله، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى استديوهاتنا في إذاعة سيدني، لكم أطيب المنى وإلى لقاء يتجدد قريبا، دمتم بخير.
0: شكرا لمدير مكتب العربية 2000 FM في سيدني استراليا وسواقي جروب الإعلامي أستاذ كميل عبد الله.

دائما تكون في طبعا الزوابع البحرية والتيارات اللي عالية والأمواج اللي عالية، كل هاي الظروف الصعبة. لكن هناك فئات من الصيادين، أنا تكلمت سابقا عن هذا الموضوع، لكن فعلا أنه المجازفات تكون قوية بالنسبة للصيادين. هم أخذوا هذه الحرفة مو جديدة بالنسبة للصيادين من الطفولة، أو نقدر نقول من الشباب، ويبدون يطلعون طلعات مع ناس كبار بالعمر تعرف كيف تسبح، كيف تواظب الرحلة، وتكون الرحلة طبعا شاقة بالنسبة لهذه الأمواج العالية، وما حد يعرف شنو يصير بين فترة والثانية. والمحيط الأطلسي دائما هو معروف بهاي الزوابع البحرية اللي تحدث دائما. نجي على الصيادين، مثل ما قلت هم عندهم هذه الحرفة ومحافظين عليها، وما يقدرون يعيشون برا بالبر، متعودين على البحر والرحلات، حتى جسمهم متكيف لهذه الرحلة. تعرفون أنتوا الأمواج وأنت بالسفينة ماذا تحدث لك، يعني حتى يعرفون الطرق يتنبؤون بأشياء، رغم الأجهزة اللي موجودة الحديثة بهذه الطرادات أو السفن الخاصة بصيد الأسماك، إلا أن طبعا محتاجة ناس فعلا هم سباحين، ويعني يعرفون الطرق بالغطس بكل الحوافز. هذه السفن تطلع من أحيانا من مضيق جبل طارق وتتجه نحو المحيط الأطلس. حتى قسم من المغاربة أغلب الصيد عندهم طبعا بالنسبة للجهة الغربية اللي واقعة على المحيط، دائما هم يصادون السمك. مثل ما تعرفون أنه هذا سمك التونة وسمك القد، أحيانا من كثر مطاردة الأسماك يدخلون في أعماق المحيط الأطلسي مطاردة لهذه الأسماك الضخمة، تعرفون التونة وإلى آخره والقرش وكل الأسماك الضخمة موجودة. السبب هو حبهم واشتياقهم لهذه المهنة، ومثل ما قلنا توارثها من الصغر، ويبدي الجسم فسلجة الأعضاء تكون مرسومة بهذا المطاردة والسباحة وإلى آخره. نجي على الأسماك اللي موجودة في هذا، أغلب الأسماك الموجودة في المحيط الأطلس هي هاربة من كثرة وجود السفن في محيطات أخرى، سخونة الماء أيضا في مناطق، طبعا اللي ناتجة عن قتل معظم الأعشاب اللي تتغذى عليها الأسماك أو اللي تلجأ إليها أثناء التكاثر ووضع البيض إلى آخره. لكن هذه الأسماك أغلبها تحب البرودة وتتكيف مع هذه الأجواء الخالية، تكون السباحة لفترات طويلة، السمك يسبح لفترة طويلة، وأيضا التغذية متوفرة رغم هيجان المحيط دائما. لو جينا على طعم هذه الأسماك يكون لذيذ. طبعا هذه الأسماك اللي تتكيف وجود مركبات أو عوامل طبيعية المحسنة اللي هي تزيد من نكهة الطعام، مثل البرومو فينول اللي هو يضيف للحوم ذات النكهة الطيبة، أو التكييف الإسموزي اللي هو تعادل الأسماك البحرية ملوحة المحيط، بتنتج أجسامها بشكل طبيعي أحماض أمينية وغنية مثل الجلايسين والجلوتامان اللي هو طبعا أيضا يكون غني بهذه المواد، وهي مسؤولة عن المذاق الشهي أوبامي اللي هو تنتج هذه الأسماك. لو جينا على كيفية هذه المناطق لما تكون باردة زايد
وبعيدة عن مثل ما قلنا البواخر وما تنتجه البواخر في المياه. تكون الثلوج هذه طبعا تكون متوفرة فيها كمية الأكسجين، فش تسوي الأسماك؟ تبذل جهد كبير حتى تسبح لمسافات بعيدة، وطبعا وتكون مشبعة بالأكسجين أجسامها، وتنتج دهون طبعا طبيعية، وهاي طبعا تزيد من شهية لحم الأسماك اللي موجودة. كل الأسماك اللي يصيدوها معظمها تكون ضخمة، مثل التونة، القد، القرش، وأحيانا الحيتان أيضا تكون من ضمن هذه الوجبة اللي موجودة في الشباك. لو جينا على المناطق اللي طبعا أحيانا تستمر إلى أعماق المحيط مثل ما قلت، لكن بها مخاطر كثيرة اللي يخليهم يجازفون، هناك دول كبرى طبعا تعتمد على هذه الأسواق، وأسواق عالمية تنتج هذه الأسماك وطبعا يطرحوها حتى يحصلون على مبالغ ضخمة وهائلة، ومنها أسماك التونة وأسماك القد، وتعتمد عليها وتكون دفع طبعا ثمن كبير بالنسبة للأسماك، مثل ما تعرفون أنها طبيعية وتحمل هذه المركبات اللي قلناها هسه، دائما تنتجها تكون الدول محتاجة إليها. والثروة السمكية اللي موجودة في المحيط الأطلس تكون كميتها طبيعية أكثر من باقي المحيطات، ومثل ما قلت هي غنية هذه بالتيارات اللي تساعد الأسماك على السباحة، وتكون طبعا مثل ما قلنا نتيجة السباحة تنتج أحماض أمينية ولآخره، تزيد من حلاوة اللحم. وهناك طبعا الرحلات تكون على شكل مجتمعات خاصة بهذا الصيد، من أجل طبعا دفع المبالغ وحبهم لهذه الحرفة هي اللي تساعدهم على المجازفة بحياتهم، من أجل طبعا حبهم للمهنة وإنتاجهم يساعد على حصولهم على كميات كبيرة من الأموال. يقال أن كثير من السفن طلعت مجرد ما طبعا تابعت الأسماك الكبيرة مثل التونة والقرش وإلى آخره، وأحيانا تذهب إلى المحيط المنجمد ومن كثر خوفها تضع هناك بيوضها، وأقول ولادة الأسماك الأخرى وبيوض الأخرى، بهذا طبعا ينتج تذبذب بالنسبة للأسماك، لكن ما تختفي المطاردات، دائما تكون في هذه المناطق. طبعا الناس اللي متعودين عليها دائما هم يكونون في مخيلتهم البحر وبس، عكس المزارع اللي دائما يحلم بالأرض وصاحب الصناعة بالمصانع، لكن هاي الفئة من المجتمعات تكون دائما ما تقدر تتخلى عن البحار والمحيطات. وبهذا أعزائنا المستمعين عرفتوا كم هي لذيذة هذه الأسماك لاحتوائها على الأحماض الأمينية وإلى آخره من المركبات اللي يحتاجها الإنسان. وإن شاء الله تمورا نشوف لنا موضوع آخر علمي يفيدنا حتى نستفاد من المعلومات، وتكون عندنا خزين من المعلومات اللي نستفاد منها في حياتنا اليومية.

0: صافي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير. بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي. يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل ألقاكم بحفظ الله ورعايته بكرة الساعة 12 ظهرا. مني أنا على العوادي أجمل تحية وشكرا لكل المحبين والمتابعين. شاعرنا الجميل سرمد الصيفان وفادي الوزة والمندائي وكل الأحبة.
1: تحية كبيرة مني ومع السلامة.
2: وأنا بتمنى لكم صحة والعافية وباي باي.

0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.